0: In the war-ravaged Gaza Strip, Palestinians are searching through the ruins of destroyed buildings for scrap steel, turning the remains of their homes into a source of income and materials for makeshift shelters. With reconstruction largely stalled and Israel continuing to restrict the entry of essential building materials, displaced families are being forced to find alternative ways to survive.
1: أنا مش شغل مجال شغلي أنا كنت أشتغل مزارع قبل الحرب كنت أدرس وأشتغل مزارع فأجت الحرب ووقفت فرص العمل كلها ودمرت الدنيا ولجأنا لهذا الشغل الخطير والمتعب عشان نسد احتياجات الأهل والأسرة ونمشي أمورنا وحياتنا.
0: Across Gaza, other Palestinians are undertaking similar work, recovering construction materials from damaged homes as they struggle to earn enough money for basic necessities. The salvaged steel is also providing a lifeline for displaced families seeking to reinforce their fragile tents before the arrival of winter.
2: السياح هذول انا بدي اخذهم بدي اعمل فيهم خيمه افضل من الخيام اللي بيجيبوا لنا اياها لان الخيام اللي بيجيبوا لنا اياها طبعا نطيات ويعني ولا لا شتاء ولا صيف نفعات فالحين بقدر اعمل من السياح هذول خيمه وبقدر اعليها قد ما بدي بقدر اعليها يعني بقدر اعمل كمان يعني زي نظام غرف من السياخ نفسهم وبعمل شبابيك.

0: In crisis. Inside a roadside tent in Gaza City, old and damaged clothes are being transformed into new garments for children who have lost nearly everything during the war. Some mothers bring clothes belonging to husbands who were killed or injured in Israeli attacks, asking her to turn them into garments their children can wear.
1: بتجيب ملابس الأب اللي هي متعرضة لشظايا أو متعرضة لشيء أو بيكون الأب مستشهد أو مصاب وما بتناسبه هذه الملابس بتحولها لابنها الأم بتجيب اللي هي أوعيها ملابسها بتحولها لبنتها أو لبنتها الحامل.
0: With Israeli restrictions limiting the entry of fabrics into Gaza, new clothing has become increasingly difficult to find and too expensive for many families. More than a million displaced Palestinians have been forced to leave their homes, often without the opportunity to take clothes or personal belongings.
2: أنا من حي الشجاية طبعا بتعرف وما حدش جايب حاجة معاه ولا ماخدين أواعي معانا ولا حاجة يعني أواعي البنات الكبار عندي صبايا من 16 ل 15 ل 14 كل اللي هم هذول ما فيش عندهم غيارات ولا عندهم أواعي وعندي أولاد صغار من سنتين لسنة برضه ما فيش عندهم غيارات باخد أنا بروح بدير عند أمرأة بيجيبوا لي مثلا أولادي جيراني بيجيبوا لي أواعي من أواعينا إحنا الخاصة ناخذهم وبنديرهم عند أمرأة.
0: In local workshops, Palestinians are restoring worn-out and damaged batteries to power solar energy systems, vehicles, and internet connections.
3: جيلي بطارية تعبانة كليا يعني مش تعبانة حتى خربانة من عيد تدويرها من أول وجديد عشان نحطها مثلا على طاقة على سيارة على لدات على شحن كله هيتو هذا موضوع البطارية اللي هو ثلاث سنين يعني ما دخلش فيش أي نوع أي بطارية دخلت للبلد يعني البلد لها من ثلاث سنين بتكافح لحالها يعني كله هذا في قطاع غزة لازم يشي يتدور من أول وجديد.
0: For displaced Palestinians in Gaza, recycling has become a necessity rather than a choice as families struggle to survive with the few resources left available to them.
4: Ziraat Bank is with you all around the world.